لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: نفسي عزيزة وابوي الشيخ رباني عيسى، وهو كاسب العليا وحاميها، نشيت بحماه أنا واخوتي نرقى، شم المكارم إلى أعلى معاليها، المجد والحمد والطولات مسلكنا، ندور الأمداح لو صعبت مراقيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحا لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسميا لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعا متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 2255. وأمناكم الله.

0: المميزين ومواضيع تهمكم. في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم. ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
1: بعد العصر،
0: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية من ورق خذ سوالفنا وأمانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي أنفاسك حضورك أمس انتهينا.

0: اشتقتلي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقتلك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقتلك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقتلك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعة. بدونك اوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قالوا دعونا نسير ونطلب العلا من كف عيسى وتغنينا وهايبها. حلال صعب الأمور انحل مشكلة بالراي والسيف وافكار يلولبها. ولو جميع الملا بالفضل تارده يوم انقضت كل نفس شان نايبها.
0: من أشعار محمد العبد الله العوني. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: بحرين FM على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة.

ذكروا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال، حماها بحد السيف وادرك مناها، تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين

في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله. بحرين FM على هواك.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك فارق، وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك محتاج ارتب المفارق اموري. لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم: نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.
3: بحرين FM على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن.

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي. لا تقيس الحب من باب التواصل، انشغلت احيان وانت تتصلي.
1: نطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك؟
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل، انت اجمل شيء بالدنيا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: شباب. هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030، حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث.
1: صوت الشباب من قلب الحدث.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: منازل مليك مالك العز والسنا، تواضع إلى الله هيبة منه وجلالي، حميد السجايا معدن الجود والسخاء، حمام المنايا متلف المال واجالي، حليف الندى مرد العدا واسع المدى، فعيسى المواهب للعظيمات حمال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لكل قصة صوت، ولكل فكرة تصنع أثراً، منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي، تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة شباب 2030، سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هدي قوم وتوضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

يا ثاني اثنين بالغار، يا سيد بين الأحرار، يا مصدق نقول النبي من قبل ما تجيك الأخبار، من قبل ما تجيك الأخبار.

0: أبو بكر يا سيد الرجال بحروبك الردة مثال يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
1: يو الخليفة بيننا ما خلى للفتنة مجال
0: صديق سماك الرسول صدقت فيك الما يقول ضحيت للدعوة كثير والشرح في فضلك

0: عليها عفو وعفا واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني

الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيره.

0: مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: بحرين FM على هواك.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

FM مونديال برعاية بنك السلام وعقارات السيف مع صافرة البداية ومع كل هدف تهتز المدرجات ومع كل لحظة تصنع التاريخ. FM مونديال البرنامج المختص ببطولة كأس العالم 2026 على بحرين. FM أخبار المنتخبات، نتائج المباريات، التحليلات، النجوم، المفاجآت وكل ما يدور في أكبر حدث كروي على وجه الأرض. عيشوا أجواء المونديال لحظة بلحظة في FM مونديال. المونديال يبدأ من هنا والكرة تجمعنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير أعزائي المتابعين، متابعي إذاعة بحرين FM 93.3 ومتابعين قناة البحرين وقناة البحرين الرياضية، حياكم الله في حلقة جديدة من FM مونديال. حامل اللقب أيضا بطريقة دراماتيكية بسيناريو دراماتيكي يجتاز المنتخب الإنجليزي ويتأهل إلى نهائي كأس العالم ويضرب موعد كبير يوم الأحد أمام المنتخب الإسباني. راح أكيد نتكلم في هذه الحلقة، كل هذه الحلقة عن هذه المباراة، مع استقبال كل مشاركاتكم عبر الأرقام التالية من داخل مملكة البحرين على 1-74-55-556 ومن خارج مملكة البحرين على 00-973-174-55-556. أحمد عبدو منور.
1: نور نورك يا كابتن هاني بوعلي، مساكم الله بالخير، مسي عليك بالخير ومسي على المستمعين والمشاهدين وأيضا متابعينا عبر السوشيال ميديا وعبر يوتيوب إذاعة البحرين. ساعة ونص إن شاء الله راح نغطي فيها أحداث مباراة الأمس، وعرفنا حاليا وخلاص الفريقين اللي وصلوا للمباراة النهائية بعد مشوار طويل وأسابيع طويلة. الحامل لقب منتخب الأرجنتيني راح يواجه المنتخب الإسباني، بطل العالم في النسخة السابقة، بطل أوروبا في النسخة السابقة، نهائي مبكر أو نهائي كبير راح نتابعه. لامين يامال، ميسي أيضا نجم راح يغادر المشهد بعد هذه البطولة، ونجم راح يبدأ كتابة التاريخ في هذه البطولة.
0: واحد من الأشخاص كاتب تحتاج هاني، تحتاج إجازة طويلة لأن أنت تعذبت في هذا المونديال.
1: ايه هاني يقول مكتوب علينا الشقة، يعني بس خلاص متقبلين، يقول احنا الشقة مكتوب.
0: لا لا، هو شوف الطبيعي محمد، الطبيعي انك تشجع،
1: ايه
0: وانا اشجع وضيفنا يشجع والمتابعين كل شخص يعني
1: مصعب يشجع،
0: مصعب ما حاجه اصلا،
1: ايه
0: وهذا شيء طبيعي لازم نتقبله، صح؟
1: صحيح.
0: واحنا رياضيين ونتقبل، يعني فريقك يطلع، الفريق اللي ما تحبه يفوز، هذه امور طبيعيه في نطاق كرة القدم، أما الأمور الخارجة عن نطاق كرة القدم إحنا لازم نطلع ونتكلم.
1: لا لا، مشكلة في بعض الأحيان في السوشيال ميديا أنت تقول رأيك، ترى على الشخص إنه يقول رأيه،
0: صحيح،
1: يمكن

0: رأيي ما يعجبك
1: فعلا
0: ورأيك ما يعجبني
1: صحيح،
0: لكن أنا أوقف عند رأيك وأنت توقف عند رأيي، فتحترمني وأنا أحترمك لا أكثر ولا أقل.
1: كلنا متقابلين اللي صحيح. اللي قاعد يصير في البطولة، وكلنا يعني نتمنى أن هذا البرنامج ينال إعجاب السادة المتابعين بغض النظر عن إحنا ميولنا، لأن إحنا نعم عندنا ميول وعلى الناس انها تتقبل.
0: ترى احنا
1: اللي يتقبل تمام، اللي ما يتقبل هذا يعني لازم هو يراجع نفسه
0: يعني. ولا تقول لي مالك ميول، لان ما في احد بدون ميول يعني، احنا مو فقع نطلع كذي مره واحده، كلنا نرجع لشيء.
1: فالواقع الواقع الحين ان النهائي يوم الاحد،
0: ايه؟
1: اسبانيا والارجنتين.
0: انا انت حبيت الفريق اللي وصل النهائي، ما حبيته هذه حبه ما لنا شغل، احنا خلاص هذا الفريق وصل النهائي وانتهى الموضوع.
1: تفضل محمد.
0: خلونا نرحب فريق العمل قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الحلقة. في التسجيل والمونتاج زهور عباس، والمتابعة والتنسيق ليالي عشير ونبيل الدوسري، في التصوير إبراهيم الحداد، والصوت أحمد السلطان، وفي الإضاءة يوسف الدوسري.
1: دوسري ويانا بعد
0: ويانا نفس الباص نفس الباص. الهندسة الإذاعية جواهر الحوري.
1: شلون قاعد؟ قاعد.
0: وفي الجرافيك مصعب فضل صديق هوني اللولو. واليوتيوب حسن الدوي. ومقدمة اف ام مونديال محمد نعمة خالد فتحي. وفي التقارير الخارجية عبد الله الشوملي، محمد نعمة، وابراهيم تليفت. والإخراج التلفزيوني للمتألقة عايشة أحمد، والإخراج الإذاعي للكابتن خليل إبراهيم. وتقبلوا تحياتي أنا محمد عبدو وصديقي وحبيبي هاني اللولو خلال الساعة والنصف القادمة.

0: حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين. هذا الكلام الطيب من السادة المتابعين في اليوتيوب هو اللي يخلينا يعني نستمتع ونفرح بهذا البرنامج، وهذا فوزنا الحقيقي احنا في هذا البرنامج، سواء هاني او سواء محمد او الضيوف الكرام او طاقم العمل الجميل، طاقم عمل إذاعة البحرين وقناة البحرين. صار الوقت نحن نقدم ضيفنا اللي منور اليوم واللي تعبنا وعذبنا طول البطولة، عمر عبد السميع. وفي السوشيال ميديا اسمه عمر بصفية، فاختاروا انتون عمر عبد السميع. يعطيك العافية منور ومستمتعين بمحتواك في البطولة.
1: يا حبيبي أنا دائما وأبدا أكون سعيد إذا تواجد معاكم، خصوصا الثنائي العالمي في البحرين. أنا أسمي دائما عبده ودائما أصلا الوجود معاكم أو وجودي معاكم دائما يضيف لأي ضيف يكون موجود مكاني، فأنا جدا سعيد اليوم أن أكون معكم في
0: زين. عمر عندي سؤال لازم أسألك، لأن في كومنتات، مثل ما في كومنتات جميلة في اليوتيوب، في كومنتات بعد يعني شوي أحسها أن هي ممكن تودينا لاتجاه آخر في الحلقة، لكن أنا راح أصمد قدر المستطاع أني أنا ما أطلع عن خط هذه الحلقة وأطلع يعني بمزاج جميل جدا إن شاء الله في هذه الحلقة. عمر عطني أغرب، راح ندخل في المباراة لكن نسخن شوي، أغرب كومنت أنت حصلته في بوست من البوستات اللي نزلتها، إذا يحضرك يعني كومنت أنت استغربت وقعدت تفكر فيه.
1: والله في كومنتات يعني بالنسبة لي أنا أشوف أن لأول مرة أكتشف أن العالم مختلف، عالم كرة القدم مختلف. يعني خصوصا لما اللي يشوف مباراة مصر والأرجنتين، كانت من المباريات اللي أنا اكتشفت فيها أن فعليا الشارع العربي ما يهمه إذا كانت دولة عربية تلعب، دام ميسي موجود تنتهي القصة، دام ميسي يلعب فهو صح. مهما يصير قدامك، مهما يصير وراك، مهما اللقطة كانت صح غلط، خبراء تحكيم قالوا ممكن أو غير ممكن، في عالم متوجهة توجه أسطوري لكريستيانو رونالدو، خصوصا كانت في دموع، في ناس دموع والله العظيم. أنا يعني فويس على الخاص، واحد يصيح يقول لي أنا خلاص ما أقدر، انتهت كرة القدم في حياتي بخروج كريستيانو رونالدو. فأنا اكتشفت في كأس العالم أنه فعليا في كريستيانو رونالدو وميسي وصلوا الشارع الرياضي في العالم ككل لمرحلة ممكن أن أنت فيها

0: تتخطى المنطق.
1: صحيح. انت الحين اذا كل هذا الهوس كريستيانو رونالدو بميسي هذه دائما يجرنا لامور اخرى، فوجودهم دائما في المسرح دائما لازم يكونون موجودين
0: صح
1: قد ما تقدر، ما نبعدهم عن المشهد. كريستيانو مشى، ميسي ما زال موجود، فعالم السوشيال ميديا عالم بعد عالم فضاء كبير وفضاء فلوس، مو فضاء بدون فلوس يعني.
0: والمشكلة انه هو مو بس كذي، خليك ان انت تنسى المنطق، يعني هو ممكن يدخل يدافع عن ميسي ويتعدى عليك وعلى شخصك وعلى حتى العائلة الكريمة، ما يخلي احد، بس ان انت ما قلت ولا شيء.
2: علشان كذي عمر زميلي عمر، انت يعني نوعية وعقلية المتلقي هني انت ما تقدر تتحكم فيها، لان انت توجه محتواك الى مثل ما تفضل زميلي محمد عبده الى فضاء مفتوح.
0: صح.
2: فانت المتلقي احيانا يترجم بناء على عقلية معينة. يعني في كومنت مع كل الاحترام والتقدير يقول لك في فرق، حسين يقول او حسين يقول في فرق بين الميول وبين الاستنقاص من مجهود منتخب. احنا انا مع محمد عبده انتقدنا كريستيانو في خمس مباريات انتقدنا كريستيانو. انا الى قبل مباراة اسبانيا وفرنسا كنت انتقد المنتخب الاسباني، انتقد اسلوب الاستحواذ، ولا زلت انتقد اسلوب الاستحواذ. انتقدنا المنتخب الالماني، انتقدنا المنتخب البرازيلي والمنتخب الفرنسي. فاذا ننتقد المنتخب الارجنتيني، المتلقي خلاص الصورة الذهنية حقك بالنسبة للمتلقي ان انت ضد المنتخب الارجنتيني، فالموضوع يروح منحى شخصي اكثر من اي شيء
0: ثاني.
2: طبعا فهني هذه المشكلة.
0: والمشكلة ان انت فعليا تعديك على شخص كريستيانو او ميسي بغض النظر عن ارجنتين او برتغال، انا بالنسبة لي دام الشخص موجود فالكيان كامل مشمول في القصة.
2: صحيح.
0: فمجرد انت تقول انسين الارجنتين كانت سيئة امام، يعني انا مثلا لما كنت انزل اقول لهم يا جماعة الراس الاخضر مواصلة بطل كاس العالم 2022 للاشواط الاضافية، معناته ان الراس الاخضر منتخب محترم.
2: بالضبط.
0: يقول لي انت اللي مو بمحترم. قلت له حبيبي حبيبي.
2: ندخل في مباراة الامس، مباراة السيمي فاينل اللي انتهت بسيناريو مشابه لمباراة مصر والارجنتين، بسيناريو مشابه لمباراة الرأس الأخضر والأرجنتين، تقريبا مشابه لسيناريو الأرجنتين وسويسرا. هذا توصلنا إلى نتيجة عمر بأن هناك شيء ما في المنتخب، شيء ما فني. ها لحد يفهمني
0: بالضبط، أنت لازم تركز على المصطلحات.
2: أمس فني المباراة اللي قبلها في أخطاء كانت وتكلمنا عنها، ولو في أخطاء أمس بنتكلم عنها لأن هذا رأينا وإحنا نتحمل مسؤولية هذا الرأي. شيء فني عمر عبد السميع، صح في لوم على توخيل، ومحمد عبده اليوم في المكتب يعني كان قاسي الى ابعد الحدود على توماس توخيل، لكن نعطي الكريدت لسكالوني اللي في يعني موضوع فني او في طريقه فنيه يقوم فيها لما يتاخر في النتيجه ويطبق المنتخب الارجنتيني على الخصم. فرايك انت في المباراه؟
0: انا بالنسبه لي يعني صراحه اللي بديت اقتنع فيه شخصيا ان في عقليه تتغير امام المنتخب اللي يتقدم على الارجنتين في النتيجه في الربع ساعه الاخير من كل مباراه. عقليه المدرب تختلف، عقليه اللاعبين تختلف، تحس ان هم اليوم نفس عقليه ريال مدريد في الفم حاجه.
2: صحيح.
0: في خلاص هو يا يصير شلل معين، يصير افكار متاخره، يا يصير اتخاذ قرارات متسرعه من اللاعبين وحتى من المدربين. تحس مع ان لو تشوف لاعبين المنتخب الانجليزي 100% افضل من لاعبين المنتخب الارجنتيني. انا اندرسون وديكلان رايس ب 300 مليون صافي مانشستر سيتي ارسنال. فانت لما تقارن الموجودين، لما يكون انا عندي سكواد الارجنتين مثل ما عندي الاسماء المهمه، من انا عندي غير مارتينيز دكه، ليونيل ميسي، انا اتكلم عن الاسماء الاوروبيه نوعا ما، حتى سيميوني اتلتيكو مدريد اسماء محدوده نوعا ما. فلما انا اشوف ان الفريق اللي قيمته اليوم تتعدى 700 او 800 مليون يخاف من فريق بحجم الارجنتين وانت متقدم 1-0 وعندك الادوات قاعده تخدمك على الدكه، فمعناته لا، الغلط فيك مو الغلط. صحيح. في الارجنتين انت قراءتك سيئه، انت ما عرفت. نفس المباراه مصر 100% بدون اختلاف عقلية المنتخب المصري تغيرت في 10 دقائق الأخيرة. أنا أتكلم عن الهدفين

0: ما اتكلم عن سيناريوهات تحكيميه. صحيح. صحيح. هدف ميسي اللي اللي اللي لعبها وروميرو الراسيه اهداف صحيحه 100%. فالفكره في تراجع نفسي للمنتخبات اللي تلعب امام الارجنتين في الربع.
1: فانت مع محمد عبده على على الانتقاد او لومه اللي توخل.
2: شوف توخل بالامس لعب على جزئيتين او لعب طريقتين، طريقه قبل الهدف وطريقه بعد الهدف. صح. يعني تقدم يعني متوسط لعالي. بيلينغهام كان يتحرك بين الخطوط، حاول انه يعزل ميسي الكثافة العددية.
0: صحيح.
2: الأظهرة كانت تظهر بشكل مشت معايا بالجول. دخلنا المرحلة الثانية سجل هدف، الرجل كأنه المباراة انتهت، نص ساعة رجع للخلف وسلم المفاتيح حق ميسي. أنا أول مرة أشوف راس الأخضر والمنتخب المصري اللي أقل جودة من المنتخب الإنجليزي كان عندهم جرأة أكثر من توخل.
0: صحيح.
2: حسام حسن عنده أكثر جرأة من توخل، مدرب راس الأخضر أكثر جرأة من توخل، رجعوا ميسي لي أبعد نقطة ممكنة. أنا ما أجيب الذئب عند باب الحظيرة.
0: صح.
2: أنا أجيب ميسي عند ال 18، لا داخل خط الستة، لا هذه مشكلة. فهذه الجزئتين صحيحة كانت عمر اللي لعب فيهم توخل.
0: أنا بالنسبة لي المشكلة أن توخل كان عنده الأدوات بعكس المنتخب المصري، أنا ما عندي الأدوات أصلا. مرموش كان خارج كأس العالم. صحيح. نفسيا وذهنيا، بس لما أنا يكون عندي مادويكي وإيزي وساكا على دكة البدلاء أنا ممكن في أي مرتدة أقضي على الأرجنتين خلاص.
2: وبعدين الأرجنتينيين أو سكالوني رمى كل أوراقه، يعني كانت في مساحات في الخلف.
0: صح.
2: لكن إنه يكون هاري كين مع بيكفورد داخل خط الستة هذه مصيبة.
1: هي الطريقة اللي دافع فيها المبكرة جدا المنتخب. صح. اليوم كنت أقرأ عمر، اكيد انت يعني مرت عليك هذه المعلومه، 12% استحواذ انجلترا منذ تسجيل الهدف.
0: تخيل
1: يعني في الدقيقه 55 12%.
2: هاني اللي سواه توخل كارثه.
1: تمام. ارجع واقول علشان احنا يعني
2: انا لا حد يظن، لا اوكي، ترى منتخب الارجنتيني مو في افضل حالاته في البطوله.
0: صح.
1: محمد تذكر انا ما ودي يعني احط اللوم على، رغم انه هو تحمل مسؤوليه توخل في المؤتمر الصحفي قال انا اتحمل.
2: لا وبعدين انت تيجي وتلوم تتهاوش مع بيلينغهام تقول عقليه اللاعبين، اليوم انت ضربت نفسك، ضربت مصداقيتك في نفسك.
1: فالطريقه اعتقد الطريقه اللي يستخدمها سكالوني في مثل هذه الاوضاع عمر، لما يتاخر في النتيجه، شاهدناها امام المنتخب المصري، شاهدناها امام المنتخب السويسري، امام المنتخب الراس الاخضر، اعتقد هو لانه تصير مثل ما تقول فوضى منظمه في المنتخب الارجنتيني. اعتقد اذا انا ما كنت غلطان يلعب 3-1-6 يطلع الظهيرين.
0: صحيح.
1: يخلي ارتكاز فقط امام المدافعين الاثنين، فتصير كثافه عدديه في البوكس، يعتمد على الكروسات، وهذا واضح انه هو البلان بي او الخطه البديله عند سكالوني في حال التراجع. فهي لحد ما طريقة لحد الآن هي يعني مناسبة تماما
0: ناجحة.
1: وحققت بالضبط وحققت المطلوب بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. وأنا أعتقد ديلافونتي يعني كتب هذا الشيء في أوراقه قبل المباراة النهائية. فأنت عطني رأيك في هذا التركيبة اللي يقوم فيها سكالوني، بعدين بروح أتكلم عن توخل، لأنه يفترض ان احنا نتكلم عن سكالوني اللي هو قلب النتائج في 5 مباريات تقريبا بنفس السيناريو. فاذا هذا موضوع ما اعتقد يكون صدفه، يعني هذا تجرد تام من الميول اللي عندي. نتكلم فني شوي.
0: انا اشوف ان المنتخب الارجنتيني طول ما ميسي في الملعب في مشكله نفسيه للخصم. مهما كانت الادوار الموجوده، مثلا بعطيك على سبيل المثال، انا انتقدت في التغييرات في 1-0. انزين انا عندي مثلا ليش انا ادخل اوتومندي وانا خسران؟ ليش ادخل مولينا وانا خسران؟ ليش ادخل تيباولو وانا خسران؟ انزين فلما سالت نفسي ذي الاسئله ما كان عندي الاجوبه. بعدين اكتشفت ان القصه كلها ترى في ميسي. ميسي هو اللي لعب لإنزو. إنزو قال له سدد بيكفورد قصير، وممكن مره ومرتين، وكان ممكن. صحيح. يسجل قبل
2: هي الجول. هي في مره على طول
0: قبل
2: ركله تمكنيه.
0: نفس الفكره، وميسي تحرك نفس تحركه في مباراة مصر، راح على اليمين عطى العرضية لمارتينيز، مارتينيز نط وسجل، نفس تحركه أمام المنتخب المصري تماما.

0: غلطة واحدة أنت تنسى أحيانا، اللي أنا اكتشفته أنه في الدقيقة 75 المدرب ينسى ميسي، مدرب الخصم ينسى تحرك ميسي، شوف أنا نفسي متقدم فأنا لازم أحط مدافعين، وين ديكلان رايس يطلع، بورن يدخل، وترى هاي الشيء كان يطالب فيه الجمهور المصري بعد المباراة. هيثم حسن ليش طلع؟ ما هيثم حسن مصاب، المفروض كان لازم يكون في مدرب. انزل نفس التكتيك اللي أنتوا طلبتوه امام المنتخب الارجنتيني سواته،
1: ولا هذا تماما. نجح ولا هذا ولا نجح لان توخيل امس انتبه، توخيل اغلق المنافذ على الجوانب،
0: صحيح.
1: يعني نزل اورايلي علشان يصير دبل على ميسي هو مع سبينس،
2: هاني الدفاع كان منخفض،
1: ما عليه، بقول لك الفكره، وفضل العمق،
0: صح،
1: من العمق احرز انزو الهدف، ومن لعبه على اليمين، انت لو لاحظت جيهي كان في يعني انقطاع في التواصل مع الظهير اليسار، من اللي يروح ومن اللي يضم. انا اعتقد، وهذا الكلام محمد قلناه بعد مباراة النرويج، بعد التغييرات، وانا عدت لك هنا التغييرات اللي سواها توخل، مو بالتغييرات، بالتغيير في المراكز. انا اعتقد توخل ياخذ قراراته لحظية، ما كان محضر للتغييرات هذا من مباراة النرويج، وأنا كنت في علامة استفهام، وما أذكر من الضيف الكريم اللي كان سألته، فقال هذا كان محضر.
2: أنا وأنت تشاهد المباراة تحس إن في لاعب زايد في الأرجنتين،
1: صحيح،
2: في لاعب زايد في الأرجنتين، كل ما يستلم لاعب أرجنتيني بينه وبين اللاعب الإنجليزي 3-4 متر، ما كانوا مضغوطين،
0: صح.
2: أعتقد أنا سكلوني في زيادة عددية كانت في النص، نص الملعب
1: 3-1-6 محمد،
2: فهو حتى خلى ميسي هاني يتمركز بين الخطوط، وبعدين ميسي تشوفه في لحظات كثيرة، وكان المنتخب الأرجنتيني وايد يسترجع الكرة بسرعة،
1: صحيح،
2: بسبب انه مو بقادر يبني المنتخب الإنجليزي رجوع. يمكن لو هو هذا الزون ديفنس ماله كان متقدم،
1: صحيح،
2: يمكن اتقى الشر. يا اخي بيكفورد قدم مباراه كبيره، تصدى لكرات يعني اهداف، بس
0: صح، ولو تلاحظ عبده عبقريه ميسي لما تجرد من دوره كهداف وصار دور صانع العاب، مع ان انا عندي نيكو باز كان بامكاني اني ادخله بال1-0، نيكو باز افضل صانع العاب في الدوري الايطالي،
1: صحيح.
0: مع ذلك قال لك لا انا ميسي، الحين انا عندي جيه شطوله، ستونز شطوله، بورن شطوله، ديكلان رايس شطوله، اندرسون شطوله، خلاص انا اتجرد كميسي من دوري كهداف واتحول لصانع العاب، وفعلا نجحت الخطه،
2: ولعب 3-4 كور بالمقاص
1: عرضيه،
2: صحيح، بالراس يعني عرضيات
1: طبيعي،
2: يعني
1: وانت مثل ما تفضل عمر، هم يعني الانجليز طوال والارجنتينيين ترى قصار،
0: صح،
1: ولو تارو يعني احرز الهدف
2: ولا براسية،
1: فهالموضوع كله
2: انا شنو نقول بالعام، احنا كثر الدق فكر
1: الحق، الفكره في الزياده العدديه اللي يسويها المنتخب الارجنتيني،
0: بس انت عشان تعرف عبقريه ميسي بالتمرير، ماك أليستر كان بيسجل براسه، ماك أليستر هالطول،
2: لا لا لا، في
0: هاي شيء
2: أصلاً أنا استغربت،
0: سحر
2: يعني عند المقاس، يعني أمام جيهي، أمام أي لاعب عند المقاس يعني، صحيح، بالمسطرة يعني.
1: إنزين نذكر السادة المتابعين، أنا ما أعرف شو الموضوع هني اليوم في اليوتيوب صراحة، أنا ما ودي يعني أدخل في نقاش مع أحد وأضيع وقت البرنامج ووقت عمر عبد السميع ووقت
0: حبيبي
1: البرنامج، ما أعرف يعني في شخص يقول أنا تابع من زمان FM League وانت هاني تنقص من ميسي وتنقص من، ما أعرف يعني إذا في لقطة، أنا ما أبغي يعني مثل ما قلت، أنا ما أبغي أدخل في نقاش عقيم وجدل بعقليات مختلفة، إذا في لقطة أو إذا في مقطع أنت قصة وطرشة حقي، إذا أنا استنقصت من ميسي في أي يوم من الأيام
2: هذا، شوف تونا هاني نتكلم عن هذا الموضوع، وعمر كان يتكلم، يعني أنت مجرد أن تقول اليوم الأرجنتين ما كان جيد، ما كان زين، ميسي ما كان زين، لو كان ميسي مو زين، فأنت تكون شخص،
0: أنت مجرد تحط لو بعد ميسي،
2: إيه، بس
0: ممكن تفتح لك باب مشكلة،
2: لا مصيبة، في النهاية هذه راية وهذه أراهم، فلا أكثر ولا أقل، فمثل ما قلت إحنا نحترم الرأي طول ما إنه ما يتعدى عليك، فخلاص الشخص خلاص براحته يعني.
1: زين أنا راح أقرأ الكومنتات أو التعليقات،
2: حتى اللي كاتب أقرأ، شو ما دام ما في أي شيء غلط،
1: قرينا ما في مشكلة، وأنا أنتظر هذا المقطع اللي أنا أنتقص فيه من ميسي رجاء، إذا أنت
2: تسمعه،
1: وكل حلقات حسين وكل حلقات الـ FM League موجودة في اليوتيوب على قناة إذاعة البحرين، اخذ المقطع

0: وقصه وطرشه او انشره اذا هاني اللولو قال كلمه مو صح في ميسي. فانا يعني صادني فضول اعرف هذا المقطع وش اللي قلته بالضبط. فنذكر سادة المتابعين بارقام التواصل من داخل مملكة البحرين على 1-7-4-5-5-5-5-6. ما شجع الارجنتين؟ نعم ما شجع الارجنتين، هاي ما يحتاج ما فيها كلام. ما شجع ميسي؟ نعم ما شجع ميسي، بس تعال عطني المقطع اللي انا قلت فيه كلمة مو صحيحة عن ميسي. وإذا قلنا كلمة مو صحيحة ترى ميسي يعني مو انه يعني لا يمس، لا لا لا ميسي لا يمس.
1: شنو التعريف اني انا قلت مثلا انه ما كان زين اليوم؟
0: ما اعرف،
1: كان سيء، لعب باص غلط.
0: احنا قلنا عن كريستيانو انه تايه في منتخب البرتغالي، انا ما اشوف احد يعني زعل ولا احد.
1: لا في ناس يزعلون يمكن بس ما وصل.
0: احنا نقول اللي احنا نشوفه، لا نلف ولا ندور ولا نحاول نرضي فئة على فئة اخرى. اتوقع المفروض انتهى هذا الكلام. من خارج مملكة البحرين على 00973174555556. الانجليز خلاص يعني في احد المدربين او اللاعبين السابقين قال خلاص أقيله توخل.
1: زين أقيل توخل
0: إنه وجوده في المنتخب، ما أعرف رأيك أنت.
2: والله أنا أشوف إن مشكلة الإنجليز أصلاً نفسية من زمان، يعني مهما كان الجيل، مهما كانت الأسماء، أوين، جيرارد، لامبارد، الأساطير ما كانت تتحقق كأس العالم.
0: صحيح.
2: فأنا أشوف إن صار الوقت المناسب إن المنتخب الإنجليزي يتحرر من الضغوطات اللي يعيشها، اللي هي قبل كل بطولة لازم ترجع البطولة، لازم ترجع البطولة.
1: هذا الكلمة أنا دائما أقولها هني، أقولها تمن تجرب هذه البطولة coming home، خلاص تروح عليهم هي.
2: ولازم تكون يعني لازم يكون المدرب فعليا عارف يتعامل مع اللاعبين الإنجليز. أنا دائما أشوف إن اختياراتهم في المدربين دائما كانت
1: اطلعوا يعني من قالب عمر، من غالب المدربين الانجليز. وانا ما احب المدربين الانجليز ان يدربون المنتخب الانجليزي، ان يردون الكره الانجليزيه التقليديه هذه العكسيات واللعب على الاطراف. حاولوا اطلعوا راحوا توخل،
2: بس توخل من النوع اللي يلعب ثلاثه، يعني حتى اسلوب توخل مو اسلوب المدربين العصريين اللي انا اتكلم عنهم، مثلا بيبي غوارديولا، يعني اللي قادر انه يطلع افضل من اللاعبين. حتى لو هو عنده مشكلة في نص المباراة ممكن تلاقي شيء مختلف، يعني مثلا بيبي غوارديولا حول فيليب لام الى محور. صحيح. مثلا اورايلي ظهير خلاه واحد من افضل لاعبي البريمير ليج. المدرب اللي يعرف يستخدم ادواته. انا بالنسبة لي توخيل مدرب لا يستطيع استخدام الادوات الموجودة، ويمكن اكبر دليل اللي انا عدته قبل المونديال اليوم عدم استدعاء ترند الكسندر ارنولد، اللي كان من الممكن ان انت عندك واتكنز وتوني وهاري كين يلعب لك عرضية ينهي لك مباراة. زين وينه؟ وريس جيمس ما شاء الله عليه اللاعب الوحيد الذي لا يستطيع استكمال 60 دقيقة في اي مباراة يلعب،
1: وعنيد وتدخل في مهاترات مع افضل لاعب في البطولة، افضل لاعب عندك جود بيلينغهام
2: 100%.
1: والدخلة والظهرة، ترى اللي ظهر المنتخب الانجليزي بهذا الشكل السيء امس توخل هو اللي ظهر الفريق بهذا الشكل.
0: محمد ما شفت صراحة، يعني خلني اختلف اياك شوي. انا الى حد الهدف ما شفت المنتخب الانجليزي، ما كان ممتاز لكن ما كان سيء. المباراة في الشوط الاول كانت سجال،
1: لا عنيفة كان،
0: والمباراة ند للند ما فيها حتى تسديدة على المرمى.
1: ما في، بس هاني انك انت تسلم رقبتك للمنتخب الارجنتيني بهذا الشكل كان يعني شيء انتحاري.
0: تراجع بطريقه
2: وهو ما يعرف ادواته. لما انت تتابع مباريات المنتخب الانجليزي راح تلاقي مباراه كان مادويكي اساسي على اليمين، مباراه كان ساكا على اليمين، وامس كان روجرز على اليمين.
0: طب هذه اول مره تصير.
2: اي، واحنا عارفين ان استون فيلا طول عمره روجرز يا ورا واتكنز يا على اليسار. انت تخترع امام الارجنتين ليش وانت اصلا عندك اللاعب اللي جاهز اللي ممكن يؤدي الدور؟ انزين ايزي واحد من افضل اللاعبين اللي ممكن يصنع، وينه؟ انا بالنسبة لي توخل ما عرف يتعامل مع الادوات اللي ممكن تساهم وتساعد في فوز امس. ليش؟ قناعاته غريبة.
0: صحيح صحيح.
1: روح ناخذ اتصال اعزائي المستمعين على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحر.
0: عقب بعد الساعة 2 بعد الساعة 2 نروح يوتيوب في وقت خليل
1: في دقيقة ونص
0: انزل.

0: نروح من فوق محمد.
1: يلا ابتدي.
0: علي يقول ميسي لديكم لا خوف عليكم الى النهائي يا تونغو، هلا بنجوم المونديال، انتم احسن ما في المونديال. عباس السويدي، شكرا لك يا عباس السويدي على هذا الكلام الجميل والكلام اللي ريحنا بصراحه واللي خلينا يعني صامدين الى حد اليوم. تاريخ كم اليوم محمد؟ تاريخ 16 يوليو.
1: كم البطوله اليوم؟ 30. دخلنا في 30
0: من زمان، دخلنا في 30.
1: طلعت الحسبه.
0: وهيب مساك الله بالخير، يمسيكم بالخير يا عيوننا في المونديال. راحت عيونك يا وهيب
1: حبيبي،
0: عيونك عيونك. جاكوب يقول لي شنو الخطه، من اللي تبغي يفوز بالكاس؟ انا ما ابغي احد يفوز بالكاس جاكوب. يعني انا من طلع المنتخب البرازيلي بعدين تعاطفنا مع مصر، تعاطفنا مع المغرب، انتهى الموضوع بالنسبه حقي. يعني ولا ابغي، يعني مو مثل الناس اللي ما يحبون فريق يشجعون اللي ضد الفريق، لا لا لا لا لا، انا خلاص انا فريقي انتهى من زمان وارتحنا، ولا يفرق عندي فازت اسبانيا ولا فازت الارجنتين ولا بصفر على الشمال. نطلع فاصل بعدين نواصل بعض الكومنتات.
2: من اول يوم لي في العمل الحكومي كان حلمي واضح، أنجز شيء مميز لوطن منحنا الكثير. تابعت زملاء انطلقوا من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، توسعت آفاقهم، تعددت تجاربهم، وصار لكل منهم دور فاعل في تطوير العمل الحكومي. واليوم أنا مستعد أخطي خطوتي الأولى، أكون من صناع الأثر، أترك بصمتي وأبدأ رحلتي. سجل الآن في برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية

0: يلا يا مرحبا فيكم أعزائي المستمعين ومتواصلين معاكم في هذا البث الحي والمباشر عبر أثير إذاعة البحرين وقناة البحرين وقناة البحرين الرياضية. ودائما بانتظار اتصالاتكم على 1-7-4-5-5-5-5-6 من داخل مملكة البحرين على 0-0-9-7-3-1-7-4-5-5-5-5-6. ونأخذ أول اتصال في هذه الحلقة. مساء الخير.
1: مساء النور. يا هلا فيكم.
0: يا هلا يا مرحبا
2: فيروز.
1: بعلي.
2: مرحبا فيروز. مرحبا فيروز.
1: أبي نقطتين لك أي شهادة فيك. ما عليك من كلمات الترهات تسميه ذباب الإلكتروني. إحنا نعرفك من البرنامج وبرع البرنامج. ما عندك أي عندك ميول بس ما عندك أي تفقيط حق أي لاعب إن كان ولا فريق إن كان. وعلي اعتبر هالكلام مدح لك مو من اللي أنا اللي هم يذمونك. لو أنت مو ناجح ما في انتقادات لأن أنت متابع. حبيبي شهادتنا فيك مجروحة. احنا نعرفك من البرنامج وبرع البرنامج ابو علي.
2: شكرا شكرا فيروز.
1: ما يتغير كلامك من لا بالبرنامج ولا برع البرنامج.
2: حبيبي حبيبي تسلم.
1: فهالكلام انا اتمنى ان وادري انت من هالنوع اللي بتسمع من هني بطلع من هني.
2: حبيبي شكرا شكرا.
1: ما يحتاج احنا نمدح فيك. وثانيا احنا مرتاحين حاليا برشلونيين. فريقنا راح فريقيننا راحوا فاينل. اللي يفوز احنا شويه مع دول وشويه مع دول. يعني نهجم هني استانس نهجم هني مستانسين. هاي طبيعة الكرة بقى علي حين صارت.
2: صحيح.
1: قبل كانوا لا اللي يشجعون المنتخبات يشجعون الأندية اللي فيهم لاعبين برازيليين أكثر لاعبين أرجنتين أكثر. الحين الآية عكست. مشجعين الأندية تحولوا للمنتخبات عشان لاعبينهم.
2: فعلا.
1: وخلاص إحنا اللي نبي صار. يا مال الشيء لاستانسنا العودة دشال استانسنا.
2: حلو.
1: أمورنا طيبة.
2: مرتاحين في الفاينل.
1: اي احنا يعني من دش الفاينل لابسين تيشيرت برشلونه مو تيشيرت اني منتخب.
2: صحيح صحيح.
1: امورنا طيبه وبعلي واصل على قراراتك واسلوبك.
2: شكرا شكرا
1: لانك انت ناجح.
2: شكرا جزيلا يا فيروز كلامك يعني شهاده اعتز فيها. شكرا لك يعطيك العافيه.
0: ناخذ اتصال
2: قبل لا ناخذ اتصال ثاني. محمد عبد انت مع دول ولا مع دول؟
0: مين ومين
2: في الفاينل
0: مع مين
2: قال لك فيروز؟

0: لك احنا شويه مع دول وشويه مع دول لانه هو برشلونه.
1: البرشلونيين من امس بدات من طلع هذا كلهم طلعوا قالوا احنا ما ادري متفقين هم ايش موضوعهم يعني انه ميسي وذي لاعبهم يعني
0: ميسي ويامال
1: لا. ايه لاعبينهم ايه؟ بس صارت العمليه كذي هي يعني خلاص
2: شنو خلاص
1: تاخذ بات

0: اي والله
1: والله
0: احنا نستفيد منه والله
1: حبيب.
0: واحنا اصلا في البحرين نفتخر بامثالكم يعني، بعيدا عن الميول، بعيدا عن بعض هوني بعض الاحيان يقطع الارجنتين ودي لكن في النهايه يعني يعلم الله انه يعني الناس اللي تجتهد وتعطي المستمعين والمشاهدين معلومه يرفع لها القبعه يعني.
2: والله شوف
0: انتوا اولهم يعني
2: ابو العنود، شوف دائما احنا نقول الرياضه تجمع وما تفرق يعني، ودائما لما احنا يعني انت تقول حق هوني الحين وانت هي كلمه واحده سبحان الله، شخص يطلعها بطريقة غير جيدة وشخص تقبلها منه، شخص ما تقبلها منه، شخص تقبلها منه، فاحنا دائما يعني اوكي انا ما احب الارجنتين، انت ما تحب البرازيل، هذه ما يحب زين، في النهاية ترى احنا ربع اخوان بس نختلف ونتغشمر في مجال كرة، بس لا نوديها ابعد من كذي يعني في النهاية.
0: لا لا احنا اكبر من كذي، والشارع الرياضي في البحرين مثقف وواعي، فيمكن يطلع لك واحد برا عن
2: صحيح
0: الناس اثنين، فدليل ما يأثرون علينا ولا شيء، بالعكس يعني احنا يعني احنا عشرة عمر عبر الاثير، محمد وهاني وياكم يعني مبتاول
1: صحيح. صحيح
2: والله. لا انت انت انت ابو العنود انت صحيح يعني، حتى ترى الناس اللي برا اللي ما نعرفهم شخصيا لما يشوفونا ويثنون على البرنامج او يثنون عليك، ترى انا دائما اقول حق هاني ويمكن عمر وانت تسمع، ترى البحريني صعب انه يوقفك ويقول لك انت ترى برنامجك زين، الا اذا كان زين ما يقول لك زين الا زين
0: يعني لا وهاني يعني حل ليفربول وهو عاشق ليفربول بكل حياديه يعني
1: الحمد لله.
0: بعض الاحيان لازم الغالبه العاطفه تغلب على العقل، فما في مشكله اذا ما في اشاعه.
1: وطول وطول وطول عمرنا ابو العنود محمد عبده
2: يونايتد
1: 15
2: سنه مطحون،
1: محمد عبده يونايتد، هاني لولو ليفربول، فامورنا طيبه ونتابع المباراة احيانا مع بعض والامور ونضحك يعني
0: الحمد لله رب. والحمد لله ان يعني ميسي ب 39 يعني اثبت علو كعبه على الجميع هوني
1: صحيح،
0: ما نختلف على ميسي يعني
2: صحيح.
0: ميسي في 10 دقائق يعني يعني في احصائيه تقول لك الفريق كامل 10 مراوغات، ميسي 10 مراوغات لحاله يعني، قطع الكوره ولعب اسيست ولعب اسيست، وفرحه ميسي عقب هدف التعادل يبين ان اللاعب يبي يقدم شيء حق الارجنتين اساسا، فاعتقد ان الارجنتين تستحق النجم الرابع، ولا شو يقول عمر؟
3: والله انا صراحه اتفق معك
0: اي يعني الارجنتين يستحق. ظلمت في 2014 وخلنا نقول هون يقول ما ظلمت في 90، خلنا نعود على 2014.
1: من اللي يتكلم عن الارجنتين؟
0: لا انت قلت عن ضربه الجزاء انها هي مو ضربه جزاء،
2: لا من ضمنها يعني قلت اذا في اخطاء
1: فإذا قلت ما يعني ركلة الجزاء مو صحيحة يعني الأرجنتين ما ظلمت كذي. أنا أقول لك البلنتي مو صحيح، أنا قلت البلنتي مو صحيح يا جماعة.
2: لا هي في السياق، هي في السياق
1: البلنتي مو صحيح اللي على الأرجنتين مو صحيح البلنتي صح؟
2: إيه على الأرجنتين قلت أنت إنه ما كان صحيح اللي ألمانيا
1: يعني أنا صحيح.
0: لا لا بس العكس هوني.
2: لا لا لا لا لا أبو حسن لا والله قال حتى البلنتي اللي كان على الأرجنتين لما هو لأنه كان الموضوع كان في اتهام انتم ضد الارجنتين، قال لا حتى الارجنتين ما كانت تستحق انها تخسر امام المانيا والبلنتي ما كان صحيح.
1: المتلقي
2: هذه هذه اللي صار سوء لبس صار لبس.
0: فانا اعتقد ان الارجنتين لازم يعني اللاعبين يذبحون روحهم ويلعبون يعني فور نمبر 10 حق يوم الاحد
2: اكثر من كذي، هم كل يوم يلعبون كل مباراه يلعبون حق رقم 10 ايش تبي بعد؟
0: اي بس ليفونتي ما بيكون طعم سهل نفس ما كان توخل، توخل للاسف يعني
2: قرر
0: الهدف اللي تسجل عليه
2: مو قرر. انت شي راجعك احد يخلي ميسي واقف على الباب يطق الباب
3: اي أيوة والله
2: تفتح له انت
0: انت قلت احد يسلم لرقبه حق الارجنتيني
2: لا ما حد يسلم هلا ولا خلي ولا يجيب الذئب عند هني يعني عند
3: باب الحظيره
2: مالتي انا صاحي انا
0: ويبين ان توخل ما استفاد من المباريات اللي عانت فيها الارجنتين يبين
2: لا يبين
0: إيه؟
2: شكرا لك تفضل
0: انا اقول لو الانجليز يبون يواصلون
2: ايه
0: يغيلون توخيل
2: ويبون من
0: يبون من في ليش ما يحاولون يجذبون ضد بدل ما ياخذون الاتحاد الايطالي
2: صحيح
0: ترى الكره الانجليزيه فيها مواهب
2: وهو يحب الانجليز وعارفهم الحين يعني الفتره الاخيره إيه؟ بعد صحيح شكرا لك يا ابو العنود شكرا.
1: خليل احتاج بابونج أتكون بابونج لأنه ما في حل ثاني لأنه صار كلامي ينعكس على كيف الناس
2: زين يلا
1: فتحية للمهندس حسن الدوي اللي أرسل ترتيب الموقع الجميل اللي صممه حسن الدوي
2: تغير ولا نحن
1: التوقعات
2: بأمينة
1: لا أبو طحنون متصفيق.

0: قدر 94 نقطة ما شاء الله، يعني تشوف شلون النتائج، يعني 94 نقطة. بامينة 91 ووهيب 78 نقطة. تحية لكل
1: زين وهيب ليش ما يتحرك؟
0: المشاركين
1: كله ثوالث وهيب قلنا تحرك.
0: تحية لكل المشاركين في الموقع الجميل، موقع
1: خذوا عليه
0: ناخذ اتصال على 1745552 556 مو
1: 62.
0: الو مساء الخير.
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور. صدق. يا هلا، نتعرف عليك.
2: عبد الله سعد وياك يا ابو علي.
1: هلا هلا عبد الله.
0: يا مرحبا يا عبد الله.
2: مسي عليكم وعلى ضيفكم الكريم.
0: حياك الله.
2: وعلى الاخوان المستمعين المشاهدين.
0: الله يسلمك.
2: وعبدو انا عندي بس يعني نفس ما نقول قصه بسيطه وقصيره ما بنطول عليك.
1: يا تفضل تفضل قول القصه.
2: احنا في الاعدادي، في الاعدادي انا وابو علي في صف واحد. زين؟
1: ايه.
2: ووقت الفسحه، وقت اللي ما نحصل ما عندنا كوره نلعب كوره انا وياه.
1: ايه.
2: زين؟ نخفس القوطي مال بيبسي ونروح نلعب في الساحة.
0: عبد الله
2: ونتحدى من الحصة الأولى، شوف من الحصة الأولى نتحدى بعض. زين؟ لكن شوف بقول لك شيء، أنا شهادتي في هذه الرجل مجروحة. لو شنو بتكلم فيه؟ من يوم صغير لحين أنا قاعد أشوفه وقدامي في الشاشة، هذا هو أبو علي ما تغير. لا لا لا بقول لك لا يتكلم على أندية، وكنا معنا يعني أنا فريق وهو الأهلي من صغرته. فلا لا لا لا يتكلم
1: شجع الوحدة ترى النجم،
2: ولا يطعن في لاعبين، ولا يتكلم في أمور. فاللي قاعد يتكلم على أبو علي والله اللي قاعد يعني يقول أن أبو علي قال وفعل وهاي، فأنا أقول لك أبو علي سير على خطاك ولا عليك من هاي الأمور. يمكن هذه الناس تبي يعني خبرك، هذولين مستانسين الحين هاي كاس عالم 2022 وكاس هاي شوي مخضوم الحماس على البرازيل.
0: نعم نعم.
2: فانا اقول لك سير على نهجك والله يوفقك.
0: شكرا لك.
2: زين
0: شكرا لك.
2: والبرازيل ان شاء الله راجع
0: من زمان ما شفتك عبد الله، من زمان ما شفتك. شكر لك هذا
2: لنا لقى ان شاء الله.
1: شوف تقول ما تغير، زين صار اصلع.
0: الله يجبر.
1: كان متين.
0: الله يجبر بخاطرك على الكلام الطيب، وبسمع هالكلام حق العيال في البيت ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك عبد الله حبيبي.
1: يقول لك ما تغيرت. تغيرت؟
0: ما تغير من داخل، من برا. زين
1: زين
0: عندي بس سؤال حق عمر يتعلق بالسوشيال ميديا. ما جاك يوم من الايام قلت باخذ قرار ان انا اقفل كل حساباتي في السوشيال ميديا؟
3: طبعا.
0: متى؟ شلون؟ ظروف الموقف.
3: يعني شوف احيانا لما توصل مرحله انه خلاص انت اولا ما قاعد تلقى مثلا الشيء اللي انت تبيه، هاي شيء واحد على المستوى النفسي. ثانيا لما تلاقي وايد، يعني مره وصلتني شتايم يعني لدرجه ان انا قلت انا ايش لي في هالسالفه؟ انا ايش لي في هالسالفه؟
0: صح.
3: تنحرق كره القدم على اللاعبين، على اللي يلعبون هكا قاعد استانس، وانا مالي يعني خلاص مالي في كره القدم. قعدت يومين ثلاثه وقفت اقرا تعليقات فتره، ما حتى ما ارد ولا على شيء ولا على تعليق، ما افتح حتى التعليقات. مشكله ان انت فعليا كميه الانتقاد لازم بتوصل مرحله خلاص بتعتاد بتصير تضحك. بس هي دائما في فتره من الفترات انت تسال نفسك سؤال، انت ليش توصل لهالمرحله؟ ليش توصل نفسك لمرحله ان اي واحد ممكن في العالم يدش عليك ما يخلي عليك كلمه؟
1: عندي صديق فعلياً. عندي صديق عمر، صديق دراسه يعني، وكان مسؤول. فمره سالته من سنين قلت له ما عندك هاي قبل عالم السوشيال ميديا بعد، فقلت له ما عندك انت تويتر شيء؟ قال لي لا لا لا لا اي تويتر؟ صاحي انت، اخلي اللي يسوى اللي ما يسوى يقطع لي كلام؟ فهو غزه اللي ما يسوى. ف هو في عالم السوشيال ميديا اعتقد احنا خاصة، يمكن انا بعد اكبر من هوني، وهوني يمكن انا عارف هوني عنده تحفظات على السوشيال ميديا، خاصة لما احنا نكون اذا تكون حساس. شوف انت قلت فترة عقب قلت لا ما اقرا، وصدق يجب انك تتجرد تكون ما تشوف الكومنتات او تشوف وتطنشها. لكن اذا ما طنشت ما تقدر تدخل هذا العالم. صح. وإذا وانت تتابع وتقرأ اللي يصير

0: شنو ينقال عنك، لان يروحون ابعد نقطه ممكنه فيها.
1: صح،
2: فانت يعني محتوى عمر عبد السميع شوي بعد في جراه، يعني في جراه في الطرح،
0: انه اقول رايي،
2: في انفتاح انه يقول رايه. انت احيانا حتى لو كثر ما كنت يعني متزن الى ابعد الحدود،
0: واحنا ترى في البرنامج هذه يمكن انت تدري ما نقول اي شيء، متزنين.
2: وانت يعني انا عن نفسي كنت اخذ الامور الفنيه درع حمايه بالنسبه حقي، مع ان انا عندي ميول واقدر اطلع واتكلم عادي كيفي، ما حد يوقفني، بس انا احب اتكلم عن الامور الفنيه، لان انا احس كره القدم هذا الجانب اللي يستهويني فيها. ما عندي شهاده تدريب، ولا انا كنت لاعب، ولا انا كنت مدرب، لكن احب الامور الفنيه. انت حتى بهذه الطريقه يطلعون لك ناس ويقول لك انت قلت، يعني الحين انا قلت محمد في حلقه من الحلقات، ورجع وال كل شيء موجود في اليوتيوب، قلت ان ركله الجزاء اللي على منتخب الارجنتين في التسعين، وانا كان عمري 10 سنين، اذكر ان هي كانت خطا من حكم المباراه المكسيكي، للحين اذكر انه مكسيكي، وان شاء الله ان شاء الله يعني الذاكره شغاله،
0: وبريما سجل،
2: ومن عقب هذه المباراه حتى الحكم المكسيكي ما اعرف اعتزل، ما ادري استقال، ما ادري قالوا، او يجيك واحد عقب يومين ثلاثه يقول لك انت قلت ان البلنتي صحيح اللي على المنتخب.
0: بس هون بعض الاحيان
2: يجيك وقت تقول ليش يعني ليش انت تطلع في السوشيال؟
0: لا بس هو خله هون صار لبس، يعني في بعض الاحيان صار لبس، والبعض لا يتعمد انه يحور كلامك، لكن حتى في انت تقول برنامج يطلب منك الفريق اللي تشجعه، احنا في البرنامج سنوات ما يعرفون وين تشجعون، او كنا نقول قلنا ليفربول، لكن يستغربون انك انت ماشي في مسار فوق دي، يبيك تقول تغلط وانت ما تقول شيء. يعني هاني مرة ذبحني من أبو خلاني أضحك عمر، زعلنا واحد قال له تذكر طرش لك كومنت قال لك فريقك ماش قال لك اللي يقول لي أنا ما قلت له شيء، قلت له زين أنت حين واحد تطلع في الإعلام فعادي يكتب عنك هذا، مو رفيجك هو عشان ما يكتب عنك يعني.
2: صح. فإحنا لو بنستهدف المنتخب الأرجنتيني المستهدف أصلاً بحملة، أنت عارف أصلاً في حملة عالمية على المنتخب الأرجنتيني، كنا نقدر ندخل اليوم البرنامج بلقطة إنزو، صح؟
1: 100%
2: أقل شيء على إليوت أندرسون، كنا بنطلع نتكلم عن الحكم الدولي المصري العالمي المتقاعد جمال الغندور اللي قال الهدف الثاني هدف خطأ، صح؟ كنا نقدر إحنا ندخل هذه الدخلة ونقوم الدنيا، بس إحنا لا، إحنا نتكلم باللي نشوفه من الدقيقة 55 إلى نهاية المباراة. أمس المنتخب الأرجنتيني استحق الفوز، محمد عبدو قال تخل هو يتحمل المسؤولية، فهذه أسباب اللي أدت إلى فوز المنتخب الأرجنتيني.
0: يعني شوف جمال الكرة، أني أنا أشوف أن تخل هو اللي سلم المباراة،
1: صح؟
0: عمر يشوف هلا أن سكولوني تبديلاته،
2: نعم عمر قال ميسي،
0: لا لا لا لا لا
2: عمر قلت سكولوني، أنت قلت تخل،
0: عمر قال ميسي، عمر قال ميسي، أنت قلت سكولوني، أنا أقول تخل اللي سلم المباراة، هي كلها آراء. بس اللي يحب ميسي بيقول راي عمر صحيح، اللي يحب الارجنتين بيقول سكولوني هو هاني صحيح، واللي ما يحب الارجنتين بيقول كلام محمد عبده هو الصحيح. يعني هذه في النهايه هي العمليه بهذا الشكل.
2: النهائي منطقي، نهائي متوقع، نهائي عادل. عمر
1: طبعا أنا بالنسبة لي مهما كانت الأحداث موجودة الكل كان عنده فرصته أنه يخرج الأرجنتين، وتوخيل كان على طبق من ذهب وما قدر، فأنا أشوف أن كرة القدم كانت عادلة، بس هو طريق الأرجنتين كان سهل، كان ميسر. فكرة أن أنت بتقول لي لا طريق الأرجنتين ما كان ميسر، لا كان من أجمل الطرق اللي ممكن توصلك للنهائي، ولكن حتى ولو كرة القدم فيها نسبة حظ ونسبة توفيق. أنا لو ما طلعت المركز الأول ما راح يكون مثلا هذه ديربي، إذا طلعت الثاني راح يتغير ديربي، فهي الموضوع ما كان في مؤامرة مثل ما أنا أشوف، ولكن هو كان الطريق ميسر، كان ميسي في أوج عطاء الكروي. أنا دائما أقول إذا ميسي في أوج عطاء الكروي أنا المعادلة تختلف.
0: بالأمس إحنا كنا نتكلم مع الكابتن حسين الموسوي وأنا كنت وافق الرأي
2: حسن
0: الموسوي، ما أدري ليش مياود حسين، حسن الموسوي. فدائما كنا نقول أو حسن قال وإحنا وافقنا الرأي، ميسي كان يحتاج إن لاعبين اثنين يقومون وياه في المباراة ويتألقون، إنزو فرنانديز، مارتينيز، اي لاعب او لاعب

0: بين اثنين يتألقون. وبالفعل لما اثنين تحركوا وساعدوا ميسي فاز المنتخب الأرجنتيني، لأن المنتخب الأرجنتيني ما كان يحتاج لميسي فقط في مباراة الأمس،
1: صح؟
0: فلما أكثر من لاعب كانوا موجودين في المباراة وحاضرين فاز المنتخب.
2: شوية اختلف يا محمد عبدون، لأنه فاجأني باختيار سيميوني، سيميوني والسيميوني
0: ايه أبوها
2: ما كان ما كان ما ظهر بشكل مميز، وحتى الفاريز اللي اعتقد كمل المباراه صح، ما حتى الفاريز ما كان،
1: الفاريز اصلا من اول البطوله ما كان. انا بالنسبه لي انا واحاسب على الكلام، انا بالنسبه لي ما في نجم في المنتخب الارجنتيني ظهر في البطوله باستثناء ميسي،
2: صحيح؟
0: يعني كل المباريات ما كانوا موجودين.
1: ميسي أفضل. مختلف. انت اليوم الفاريز واحد من افضل اللاعبين في العالم، المفروض انت شايل عني على الاقل 5 اهداف نفس ما سوى ديمبلي مع المنتخب الفرنسي وكيليان امبابي. اولسي نفس الفكره، بس انا لما اكون انا افضل صانع في المونديال وهداف المونديال معناته انا عندي مشكله عظيمه في سكواد الارجنتين. لما يكون عندي الفاريز ويكون عندي سيميوني ويكون عندي انسو فرنانديز ويكون عندي ماكاليستر عندي اسماء المفروض صار الوقت المناسب انها تشيلني مو انا اللي اشيلها،
2: صحيح؟
1: فهاي الشيء ترى ما بين انا ليش دائما احترم ميسي لعده اسباب. اولا القوه البدنيه اللي اظهرها طوال فتره المونديال، انك تلعب اشواط واشواط اضافيه في اكثر من مباراه، ولليوم انت اساسي، والمباراه الوحيده اللي انت ما كنت فيها اساسي مباراه الاردن ودخلت بالشوط الثاني، فمعناته أنت تقريبا أكملت 95% من دقائق المنتخب الأرجنتيني.
0: حتى بدنيا عمر، صح؟ عمر بدنيا ميسي بالأمس في الالتحامات كان قوي جدا. يعني الإنجليز كانوا يدخلون عليه ثابت ولا
1: كارثي،
0: يعني ثابت بشكل لا، يعني إذا كنت تبي تسوي دعاية سيارة ثبات فميسي
1: هاري كين في لقطة هاري كين يوم كان على الأرض
2: طح.
1: وميسي تم طالع الآدمي اللي أنا قاعد ألعب ضده.
2: إنزين شوية خليل بعد بناخد اتصالات. 50-50 فاينل
1: أرجنتين، 70-30
2: 70-30
0: ليش؟
1: ليش؟ لأن علشان اللي قاعد يصير مو منطقي.
0: علشان المشوار والمباريات والطريقة
1: والربع ساعة الأخيرة اللي قاعدين يسوي. أنا واحد أرجنتيني كان أمس طالع يا المباراة يقول لي أتمنى في النهائي يسجلون علينا أول 10 دقائق عشان نلعب 80 ضغط عليهم.
0: زين منطقيا ما أدري، لأن الكرة ما فيها منطق، واللا منطق دائما موجود في كرة القدم وفي هذا البطولة بالتحديد. طبعا المنتخب الاسباني يقدر يلعب ما يعطي الكره للمنتخب الارجنتيني وما يشوفها، صحيح؟ بس القدار الكرويه او الوساخه دائما تحتاج وساخه في الملعب،
1: صح؟
0: طريق القدره لازم اللي يملكها او القوه اللي يملكها المنتخب الارجنتيني والالتحامات اكيد راح تزعج المنتخب الاسباني.
1: المشكله ان المنتخب الاسباني هل يستطيع انه يؤدي الادوار اللي يؤديها امام فريق نفس ما قال هاني جملة جدا جميلة، منظم ومبعثر في نفس اللحظة. انت ما تفهم اسلوب المنتخب الارجنتيني، هل انت اليوم بتقدر انك تجاري؟ بس انا بالنسبة لي الورقة الرابحة بالنسبة لاسبانيا رودري خرافي طول مونديال كان ميزان.
0: بس ترى المنتخب الاسباني ما يلعب على رودري، يلعب على ديليفوينتي، منظومة ومنظومة قاتلة.
1: معلش بس انا اذا ما قاعد استخدم بيدري ودخل فابيان بداله وقاعد استفيد من القوه البدنيه اللي عند الاثنين خرافي.
2: تهتم عمر بامور الحكام والتحكيم؟ يعني لو سالتك الحين من تتوقع يكون الحكم وبدخل انت
0: هالبطوله نجوم الحكام صاروا كلنا نتكلم عنهم.
2: انت طالبني بعشاء مال مباراه اسبانيا بلجيكا صح؟
1: طبعا.
2: فاحنا انا بدخل وياك اذا فزت العشاء بعشاء. يعني
0: انا والعشاء شنو امس تراهنت وياك على العشاء شنو؟
2: ما ادري نسيت تراهن كثر ما نتراهن
0: امس ما ادري والله شو الموضوع.
2: انزين من الحكم اللي تتوقع يدير المباراه النهائيه؟ طبعا هذا الشيء بنعرفه قبل 24 ساعه تقريبا.
1: اي بس ما صراحه ما
2: يحضرك؟
1: ما يحضرني، ولكن كنت اتمنى العربي الأردني إنه يكون في نصف النهائي.
2: بيعطونا أتوقع بيعطونا ثالث ورابع.
1: يعني قدم
2: تتويج لأداء الممتاز.
1: صراحة قدم مونديال على مستوى
2: مخادمة.
1: مخادمة.
2: محمد من تتوقع في بالك حكم؟
0: لا والله لأن الحكام
2: أبغى عشاء أنا ما
0: يعني الحكام
1: وأنت بتراهننا على الحكام
2: يعني آخر شيء بعد ولا عندنا ما في شيء غير
0: يعني كل حكم يقدم مباراة يسافرونه يقولون له خلاص أنت آخر مباراة لك
2: تعرف الحكام

0: لأدار مباراة على ذكر التسفير، مباراة البرازيل الأولى ضد من؟ لا مو الأولى،
1: ولا
0: الثانية
1: المغرب
0: اللي ألغى جول على حق فيني، حكم مكسيكي كان. أعتقد يا مباراة هايتي أو
1: ايش فيه هذه؟
0: أو سكوتلاند.
2: هايتي.
0: اللي ألغى هدف لفيني، مباراة واحدة بس هذه اللي أدارها.
1: قال خلاص.
0: ومشى من الـ من الـ من البطولة بسبب إلغاء الهدف اللي على فيني، كان فيه لمسة بسيطة قبل. أنا أتوقع علي رضا فغاني الحكم
1: الأسترالي.
0: الحكم الأسترالي أتوقع هذا الحكم يعني مميز جدا في هذه البطولة. آخر مباراة أدارها والمكسيك إنجلترا، فأنا أتوقع ممكن يكون هذا الحكم.
1: الحكم أمس
0: وإذا مارشينيوك ببند التلفزيون.
1: الحكم عمر أمس لأن أول 20 دقيقة كانت عاصفة
2: 100%.
1: الطريقة اللي عدت فيها هذه العاصفة وأدار فيها الحكم الأمريكي عبد الستار.
0: لا
1: عمر
0: عمر هني
2: أي لا هو اسمه عربي
0: الفتح.
1: رغم أنه كانت تستحق اندارات للطرفين، بس الطريقة اللي دار فيها أوكي كانت. شوف عدى فيها
2: لو هو استخدم البطاقات بيدخل في أمور ما بيطلع منها،
0: ما بينتهي
2: لا بدري. فأعتقد أنها كانت قراءة ممتازة.
0: نأخذ بعض الاتصالات على 1-7-4-5-5-5-5-6. نأخذ أكبر قدر ممكن من الاتصالات، وكل الاتصالات خلت تتوجه لعمر عبد السميع. إحنا خلاص صاحبنا. تفضل. ألو مساء الخير.
3: مساء النور. اليوم
1: شنو؟
3: اتصالي عليك يا هاني. يا هاني
2: عمر عبد السميع انت اليوم الهجوم عليك.
3: وسع الصدر. لا اي هجوم، بالعكس اطيب خاطره، اقول اي شيء تسمعه امسحه في ايدي. عمرك ما هنت فريق
0: حبيبي
3: ولا قللت من فريق ذوق واخلاق، كل كلمه تروح تحاسب عليها. حتى ذكر كان عندكم ضيف وكان يتكلم عن الحكم البحريني، كنا شكر الله. وين كلامك ذوق؟
0: الله يسلمك.
3: حذر
0: الله يسلمك.
3: دار في حكيك، عمرك ما هنت اي فريق ولا لاعب، لكن يمكن عاتبوك على كلمة انه يمكن في يومه، مو في يومه، هذه الكلمة دائما تقولها انه مو في يومه.
0: صحيح.
3: لكن مو معناته ان هذه قصرت من اللاعب او قصرت من الفريق، لا هذه كلمة عادي تنقال. بالعكس ذوق واخلاق، وانا شرف فيك، وانا بعد وياكم ترى في المراهن في العزيمه لا تنسوني.
0: شكرا لك يا الاردن.
3: والله جباتي ينخب واجد
1: والله. يوصلك
0: الله يجبر بخاطرك يا
1: ابو.
0: شكرا يا ابو الاردن على كلامك الطيب، الله يرحم والديك. اتصال اخر محمد.
1: هلا مساء الخير.
4: هلا اخوي شلونك؟
1: يا هلا يا مرحبا، تفضل يا اخوي. تعرف عليك
4: كيف الحال؟
1: هلا والله.
4: فوزي هزيم.
1: يا هلا يا اخوي فوزي، تفضل يا فوزي.
4: عرفني
1: فوزي عرفتك.
4: انا بس اخو محمد مو متصل لك، متصل حق هوني.
2: يلا
4: ابغى اتكلم وياهم. سؤال واحد بس عن امس المباراه.
1: اي نعم
4: اخوي، هذه ميسي طبيعي؟ صراحه 40 سنه تشوف على عمرهم 25 سنه كنا ما نشوفهم.
1: صحيح
4: طبيعي ذي، يعني انا ما ابي هاي مدح والله دمعه.
1: لا هي احنا في عرفنا مدح.
0: لا قدم مباراه كبيره صراحه، قدم مباراه كبيره وحاول.
1: الحين فوزي انت ارجنتيني ولا برشلوني؟ شوف السؤال، انا شوف صدتك الحين. انا
4: لا انا تعرفني اني احب ميسي يعني من قبل.
1: ها فميسي
4: تعرفني
1: انت؟ عارف بس ميسي يعني.
4: بس لا انا يعني شفته انت سواه هاي هذه عمره 40، هاي 25 صار اكيد وطلع.
0: حبيبي فوزي انا قلت قدم مباراه كبيره، انت قلت انا ادري انه قدم مباراه. انزين شنو
1: نقول بعدك؟
0: نقول يعني شو اللي يربيك يعني مثلا؟ نقول من كوكب اخر.
1: شلون
4: انا تحت السطور في خط هني؟
1: لا بتشوف
4: يعني واحد 40 سنه
0: صحيح
4: اللون يركض.
1: لا هو
4: بعد ما يعني مو طبيعي، ترى مو طبيعي اللياقه، يعني انت تتفاهم علي
1: في النهايه. هذه ميسي يا فوزي يعني ما من بيتكلم، احنا عارفينه عايشين معاه 15 سنه. فاللي يتكلم ويقول عن ميسي شيء هذه مو صاحي فنيه. لكن انت لكن اللي يتكلم لما انت تزعل فوزي لما تقول ميسي عطوه بلنتي وهو صج عطوه بلنتي، تزعل اذا كان بلنتي؟
4: لا انا ما ارضى، انا تعرفني حقاني
1: بس فتزعل لما يعني ترضاها لما انت
4: يعني في مصر الصراحه.

0: يا مصر
1: ايه
0: صراحة ما رجعت انا صراحة يعني كرهته بعد وكرهت الأرجنتين بعد صراحة انا اقول لك يعني ويا مصر كرهت انا مثلك هوني ترى انا موقف هوني قلت يعني اطالع المباريات والله عندي يعني انا تعرفني انا البس الارجنتين البس البرازيل البس اي شيرت حلو واشتري البسه ما عندي مشكله بس يوم شفت هاللون لا قمت اعتزلت يعني قلت بس اطالع حق اضيع وقت
2: احنا كلنا معتزلين عقب البطوله ان شاء الله يا فوزي يعطيك العافيه وشكرا
0: صراحه هاللون ظلم يعني صراحه يعني
2: ما عليه فوزي لا ترد تشغلنا على هذا المباراة
1: شكرا يا فوزي
2: يعطيك العافية وشكرا لهذا الاتصال الجميل تشوف أصدقاء محمد عبده دائما روحهم حلوة اتصال محمد
1: ألو مساء الخير
3: مرحبا مساء الخير أبو أحمد مساء الخير أبو علي
2: يا
3: محمود وتحياتي لضيفكم الكريم عمر عبد السميع
2: حياك الله
1: غربالنا هون يا محمود ما بيعتزل وكله بيروح ما وين بيروح
2: عاد فوزي اللي قال بيعتزل
1: انتوا الحين من دخل في هالجروب ذي اللي وياكم التيك توك هو كله أفكاره تغيرت
2: تفضل يا محمود
3: عندي نقطتين بس بتكلم فيهم اولا عن تخيل واداره المباراه امس انا مشجع لبايرن وقت اللي كان تخيل مدرب بايرن انا ما كنت حاب انه لان في مباريات كثيره يعني اطلع فيها وانا متضايق بس امس تابعت المباراه انا لا اشجع الارجنتين ولا اشجع انجلترا كنت اتمنى انجلترا تفوز بس يعني نظرتي للمباراه ما فيها عاطفه تجاه تخيل
2: صحيح
3: أمس بعد هدف إنجلترا لاعبين إنجلترا هم بنفسهم رجعوا إلى الخلف
2: نعم.
3: قبل لا يسوي تخيل أي تغيير وهذا الكلام بشهادة هاري كين قال نحن بعد ما سجلنا الهدف كانت التعليمات جايتنا من المدرب أن نضغط ونسجل الهدف الثاني لكن اللاعبين تراجعوا والضغط الأرجنتيني إحنا ما قدرنا نواجهه
2: صح صح صح
3: فتمت الأرجنتين من بعد هدف إنجلترا 5 فرص للتسجيل عندها قبل لا يسوي تخيل أي تغييرات منهم 3 فرص جت في دقائق وربع 76 77 78 صحيح. كل الكرات الهوائية كانت تتفوق فيها الأرجنتين
1: وشلون تتفوق
3: العرضيات
1: وشلون محمود تفوقت في الكرات يعني العرضية مع أن طول المنتخب الإنجليزي كلاعبين أطول من منتخب الأرجنتين
3: مشكلة عقلية ومشكلة ذهنية في إنجلترا لاعبينها هذا الموضوع تكرر قدام المكسيك كانوا لاعبين ب10 لاعبين إنجلترا تخيل رجع دفاع وأمن النتيجة والكل طلع ومدح تخيل في ذيك المباراة هذا المباراة لاعبين إنجلترا كانوا منهزمين نفسيا الضغط الأرجنتيني كان كبير والأرجنتين أخذت المباراة كأنها مباراة حرب تعرفون أنتم في مشكلة ما بينهم
1: مشكلة صحيح.
3: بس صحيح. بالنسبة حق لاعبين إنجلترا كانت مباراة هذه مو أكثر من مباراة فمن كذي التغييرات صارت في الدقيقة 82 قبل الدقيقة 82 5 فرص على مرمى إنجلترا
2: زين.
3: فاللي كان يحاول يسوي تخيل كان يحاول يحافظ على النتيجة قد ما يقدر إذا لاعبين مهزومين ما في فائدة
2: النقطة الثانية محمود
3: النقطة الثانية هذا البرنامج محمد عبده وهون اللولو احنا نتابعهم من 16 سنة لأنه هذا البرنامج برنامج فني وبرنامج محايد وحل المباريات بعيدا عن ميول أي أندية وبعيدا عن ميول أي منتخبات لذلك اللي يبغى مدح في لاعبينا واللي يبغى شيء ثاني عنده السوشيال ميديا انتون لا تغيرون اللي تسمونه
2: شكرا لك شكرا لك يا محمود على كلامك الطيب الواحد شوي يعني شوي يرتاح بعدين شوي يضايق شوي يرتاح هاي ما يصيدنا شيء احنا محمد
1: خلنا ناخذ اتصال نحن ما خلص البرنامج بيتيك الاتصالات اللي تغثك
2: بعدها زين انزين ناخذ اتصال الو مساء الخير الو مساء الخير مرحبا انت تقول الو محمد جرب
1: الو مساء الخير
4: الو مساء النور
1: يا هلا يا مرحبا ايش رايك صوتي والله
4: يا هلا معك محمود يا هلا كابتن محمد عبده هلا كابتن هاني
2: هلا محمود
4: هلا مسهلا
2: حياك الله يا محمود
4: هلا كابتن عمر عبد السميع والله انت جيت والخير جابك انا بس بروح ويا هاني قال روح على عمر بس قبل كل شيء اول شيء كابتن هاني لك كل التقدير كابتن محمد عبده والقائمين على هاي العام.

0: احنا تابعنا هاي البرنامج عشان نستمتع بالتحليل، نستمتع بالاختلاف. ما يصير الاختلاف وارد في كل الاشياء، انت في بيتك، في بيتك في اختلاف، فهاي شيء طبيعي. تحب تسمع مدح، اسمع من اللي يعطونك المديح. تحب تسمع الاختلاف وتتقبل اراء وجهه النظر، اسمعها فقط لا غير. فاليوم نختلف في ميسي، في برازيل، في الارجنتين، في اسبانيا، في انجلترا، هاي كلها اختلافات في وجهات النظر، تقبلها واستمتع فيها. وكرة القدم خلقت للاستمتاع مو للاختلافات ولا الخلافات. كابتن عمر عبد السميع،
1: يا هلا.
0: يا هلا والله. كم تحدي السنة مع برشلونة وجمهور برشلونة انت خسرته؟ هل انت منتظر تخسر اكثر واكثر واكثر واكثر؟
2: حلو حلو حلو حلو. شكرا شكرا يا ابو حصة على هذا السؤال الجميل اللي الحين بنروح لي. عمر عبد السلام، كم تحدي يقول لك خسر؟
1: والله ما يعني
2: ما عديت،
1: ما بعدش يا جيمي.
3: يقول لك وايد وايد. انت تاكل التمر وما يعدون وراك الطعام، ما في
1: يعني ما اذكر اصلا ان انا ربحت، يعني ما اذكر ان انا فعليا فزت في تحدي. كم من زمان صدق
3: يعني ما فاز، مو متذكر فاز في تحدي اصلا.
2: انزين الحين شلون نعرف عمر ان التراجع الانجليزي كان بناء على تعليمات من توخيل والله تعليمات من اللاعبين؟ لان توخيل طلع في المؤتمر الصحفي وقال انا اتحمل مسؤولية، بينما هاري كين مثل ما قال محمود، انا ما شفت يعني ما تابعت هذا التصريح، قال ان احنا اللي تراجعنا منا ومن نفسنا. من اللي يقول الحين؟ من شلون نعرف احنا من هاري كين والله من اللاعبين الموضوع؟
1: المشكلة ان هم كان بينهم صراع اللاعبين وتوخيل من قبل المباراة. وفي
3: صحيح
1: هاي مشكلة ان انت ما تعرف هل هم فعليا على قلب رجل واحد نفس ما يقولون في غرف التبديل تمام. لان بيلينغهام يقول تصريح، هاري كين يقول تصريح، توخيل يقول تصريح، مع ان الفريق قاعد يفوز. هاي شيء كان مستغرب تماما منهم، تناقضات تصريحات. بس لما انت تشوف طبيعة توخيل بتعرف ان توخيل كان يبي يتراجع.
3: انا والله انا ما ادري، يمكن اوافق محمود نوعا ما، مع اني انا يعني انا متهم توخيل هو اللي تراجع. لان حتى لو تراجع وقرر الفريق انه يتراجع بعد الهدف مباشره لانه تراجع هو على طول،
1: صح صح.
3: فبس وقت الهايدريشن صار ولا الهدف هي قبل؟ صح قبل التوقف شوت، صح ولا
2: والله ما اذكر الصراحه. قبل لا قبل الهدف قبل 55
3: يعني في التوقف. يعني في توقف كان ممكن يصلح الوضع، يقول يلعب خلونا نطلع فوق، صحيح عمر ولا لا؟
1: صح
3: صح
1: صح.
3: يعني حتى لو اللاعبين تراجعوا وانا وافق يمكن واخذ براي محمود، زين في البريك هذه ليش ما اعطي تبديلاتك؟ ليش ما اوحت؟ ليش ما دخلت ايزي؟ ليش ما دخلت ساكا؟
1: شكرا. انا بالنسبه لي تبديلاتك تبين انت ايش تبي. تطلع ديكلان رايس، تدخل لي بورن، معناته انت ما تبي تهاجم.
2: انا في شخص ارسل حقي يعني يسامحني، ما في رقم، قصدي ما في اسم، في بس رقم، يقول هاي تشكيله انجلترا اخر 10 دقائق. يقول شيء ما ابغى اقول الكلمه، لكن هاي التشكيله تشوف كوانسا على اليمين، ستونز، دامبرن، جيهي،
3: خمسة
2: الظهير سبنس، أورايلي،
3: ستة ذي صار
2: إيه، سبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثلاثة واحد.
1: اللي شاف تغيير أورايلي هاني، أورايلي أول ما دخل سوى في يده كذي خمسة خيروس أربعة شكرا. واحد كانت واضحة. أول ما دخل أورايلي، رجع للقطة أنا شفتها، اول ما دخل كلم اللاعبين قال لهم 5-4-1 كانت واضحه للعالم، لدرجه ان الناس كانت تتكلم خلاص بدافع، خلاص أورايلي داش، بورن داش، ما يبي
3: هاجم بارني،
2: دامبر
3: نيوكاسل، مال نيوكاسل شوف طوله شلون لو تعرف
2: محمد زياده عدديه في البوكس، كانت في الارجنتين زيادة عددية في البوكس
1: العرضية، صح.
2: فأنت حتى لو هو طويل إيش بيشيل إيش بيخلي، يعني عرف مو بالضرورة إنه تصير في الموقع.
3: ترى الزيادة العددية الإنجليزية بعد كانت موجودة، يعني المكان صار فوضى.
2: هي المشكلة في رأيي شباب إن مو في 5-4-1 ياما ناس جابوا بطولات، حققوا بطولات بالخمسة أربعة واحد. المشكلة في التراجع يعني المنخفض جدا للمنتخب الإنجليزي. نأخذ اتصال من حبيبنا عبد الله الشومالي. حيالله بلولة، تفضل بلولة.
4: هلا هلا ابو علي، مساكم الله بالخير.
2: مساك الله بالنور والسرور.
3: هلا هلا. انا شوف عبد الله الشوملي،
4: اول شيء لا تهاجمني عاد.
3: لا ما بهاجم.

0: ليش ما اتصل؟ ليش ما اتصل؟
1: ها؟
0: ليش ما اتصل؟
1: لا لا
0: بس اسال هوني، اسال هوني.
2: انا متصل.
0: لا لا اسال هوني
2: ما اعرفه.
0: قول يا عبد الله قول.
1: انا متصل، انا شهادتي مجروحه اذا بقول عنكم شيء. انا مجاب لكم 15 سنه 16 سنه. فانا شهادتي مجروحه واللي بيسمعني بيقول هاي رفيجهم. انا متصل حق كابتن عمر. زين. احنا نستمتع لما نسمع صوتك
3: ونبيك
1: تكون ويانا اكثر.
3: الله يخليك. اي
0: والله والله. ايش رايك ايش رايك عبد الله نيبه كذا نحطه وايد ويانا في
3: والله تعرفون ان انا دائما تشرفت
1: واجري معاكم. كل الاخوان اللي حضروا وياكم ونعم فيهم والله العظيم، يعني نتشرف فيهم. نفس ما قال محمود، انت لا تحط راسك براس مال برشلونه لان بتتعب ترى وياهم هالفتره خصوصا.
0: اقول لك امس امس امس قرروا شوملي امس
1: يمكن على نقطاتكم الاخيره
0: عبد الله، بس بقول لك نقطه بس بقول لك نقطه قبل لا تروح. يعني امس خلاص قرروا البرشلونيين احنا فايزين بكاس العالم، يقول لك خلاص.
1: لا لا اي لا تكسر حبه الحين، انت خلاص انت الحين مرتاح
0: خلاص.
1: ما عندك شيء. اي ما عندك شيء.
2: انزين قول.
1: ما عندك شيء تخسره. انا يمكن الاخيره مالت لوتورو والهدف ابو احمد، يمكن انت لاعب كره قدم والشباب يمكن هاني يلعب ولا كابتن عمر وتشوفون رياضه وتتابعون.
2: ما نلعب.
1: انا دائما اشوف ذي الخطا. لا تلعب في الفريج ويا الشباب في
2: المباريات. حتى في الفريج ما لعب، العب بدل قدم ما لعب، اعتزل حتى القدم اعتزل.
1: انا اشوف عندهم نقطه وايد ضعيفه خصوصا عند ستونز، حتى اذا تشوفه ويا السيتي. بعالي ما يصير انت مدافع تنط هد على ورا، يعني عندك توقيت خاطئ في ارتفاعك حق الكره. الكره مو رفيعه عليك، هي خروجها من ريال ميسي صح، وصعود الفاريز الصح مو صعود ستونز صح.
2: صعود لوتارو
1: ستونز ماري لوتارو مارتينيزي شو اسمه هو
0: لوتارو.
1: إيه عدل
2: انت قلت الفاريز.
1: ايه الفاريز اوكي لوتارو. فانت صعود ستونز حق الكره يمكن محمد قال شو اسمه مال نيوكاسل براون مو هو كان كان ايه كان ستونز اللي قابله
2: صح،
1: وراء اللي دخله الظهير الاسمر كوانسا
2: صحيح
1: صح. ايه فانت ما يصير انت لاعب في ذي الليفل تنط، مو بس الحين حتى ويا سيتي بنفس الطريقه ينط لما يبي يطق الكره.
2: ترى بولولو بقول لك بقول لك شغله، العرضيه عرضيه ميسي كانت في ارتفاع وفي سرعه وفي قوه معينه، صعب كان على الا اذا اجي انت من حركه من ثبات صعبه، عرفت انت انت انت لعب دفاع وعرف وتعرف هاي الكلام ان انت من ثبات. اما لو تارو جاي من حركه هو اللي شايف
1: لو تارو مو من حركه ابو علي. خلينا نرد حق الجول، تقريبا نفس الحركه ويا ستونز. اوكي ستونز كان متاخر اكثر، العرضيه صح ابو علي وكانت مفتره
2: بالضبط.
1: ستونز لو متاخر شوي، لو متاخر شوي يعني خطوه واحده يخطيه ورا وينط ابو علي يمكن يصيدها.
0: عبد الله تدري لو اللعبه دي صايره بالعكس بهذا الوقت والانجليز هم اللي عاكسين، والله ان اللاعب الارجنتيني بيتعلبك في هذه وبينزله.
1: بعلي ابو احمد انتوا شفتوا هاري كين يستلم كره فوق؟
2: لا
0: لا
1: ما استلم ما نط.
0: كل الكرات اي كل الكرات اللي فوق كانوا ياخذونها منه
2: صحيح.
1: مارتن طير بعلي ما ياخذون من عنده كره فوق
2: صح صح.
1: انا استغربت يعني انت الحين هاي اطوالهم مو مال اطوال الانجليز يروح عنه فوق
2: صحيح.
1: دعوة تحس ريل الانجليز مو ثابتة في الارض ثقال،
2: تحسهم
1: خايفين. ونفس ما قال محمود منهم ومن نفسهم تراجعوا، هذه عقلية الانجليز صارت.
2: نعم
1: انت تشوفها في سيتي، تشوفها عندهم نادي واحد بعلي مو مدحن لان انت موجود ليفربول ويا كلوب، الفريق الوحيد اللي كان ثابت وما يرجع وما يخاف وقت اللي يكون
0: منتصر. عبد الله 30 دقيقة كم الجول ترجع؟ انت هذا هذا انتحار.
2: مضطرين يعني نوقف المكالمه بولولو لان
0: شكرا.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه بعلي واصله واستمروا في اللي انتم فيه. انزين وبتحصل من كل مكان، في احنا دام برنامج مفتوح فبتحصل كذي بناس وبتحصل ناس وياك وناس ضدك وناس محايده.
2: حبيبي شكرا لك يا بولولو، شكرا لك. غصبا علينا بنواصل لان باقي 3 ايام خلاص، اللي وصل لها اليوم ما يوصل للاخر يوم. روح فاصل روح.

0: يسامحونا كل المتصلين لان مخرجنا خليل يعني طاقم العمل وليالي والدوسري والكل يقول في اتصالات كثيره فيسامحونا ويعذرونا لان احنا وقت البرنامج يعني 80 دقيقه
1: حتى اليوتيوب مساكين ما
0: هو الوقت أقرأ. اللي 80 دقيقه الوقت اللي صمدت فيه انجلترا في المباراه امس فوقتنا يعني محدود ويسامحونا الشباب اللي موجودين في اليوتيوب جاكوب وهيب القيدوم محمود خلف عباس السويدي
1: كلهم
0: علي درويش شكرا لكل كلامكم ويمكن انا قاعد اقول اسم واحد قال كلام مو عدل بس يلا شكرا شكرا اياهم عبد الله علي وحسين وجاكوب مره ثانيه فشكرا احمد بلوشي شكرا لل احمد بلوشي لا تخليني شو اسمه
1: خلاص شو يقول احمد بلوشي؟
0: احمد بلوشي يسولف عن انفانتينو والفيفا والتسليك
1: لا بس خلاص
0: وتسليك ولكن يلا مو مشكله
1: انتهينا هاني وصلنا النهائي
0: عمر اي وصلنا النهائي
1: الحين تسال عمر؟
0: يعني بندردش اياه
1: عمر بشكل سريع بشكل سريع يعني واحنا واصلين لنهايه هذه الحلقه خلاص نهائي لاتيني نوعا ما هي اوروبيه امريكيه جنوبيه لكن الكره تعتبر قريبه من بعض صحيح. يعني الكره الاسبانيه وخاصة لاعبين أمريكا الجنوبية أيضا كلهم يعني حاضرين ونشطون في الدوري الإسباني فإحنا أمام مباراة تتوقعها حذرة ولا مباراة راح نستمتع فيها؟
0: عمر مخلص المباراة من الحين يقول لك 70-30
1: لا راح نستمتع فيها ولا
2: لا 100% دام إسبانيا يلعبون فراح نستمتع ودام ميسي موجود فأم المتعة موجودة
0: أنا عندي سؤال مختلف شوي حق عمر عشان نختم فيه الحلقة لو يرجع فيك الزمن 35 يوم يعني هو أول يوم في المونديال شو اللي القرار اللي تتخذه أو القرار اللي أنت ندمت عليه قبل المونديال
2: وايد قرارات بس أهم شيء صراحة في وايد مباريات ما راح كنت أشوفها لو أني يعني قعدت ورجعت أحسن لي 100% يعني وايد سهرت يعني لدرجة مو طبيعية يمكن القرار الثاني أن أنا ما أتحمس حق شيء
0: صح
2: لان يمكن يصير فيلم هندي
0: لان احنا هذه المواقف اللي تقوينا
2: صح ما بالمال
1: البطوله الفنيا شلون تقييمها من
2: حلوه جيتشو دائما كاس العالم حلو دائما يعني بغض النظر تغيب عنا وتغيب بس يتم لنا نكهه خاصه على الرغم من كل الافلام اللي تصير بس كاس العالم حلو
1: توافق الراي انه من دور 32 صار احلى من دور المجموعات
2: كاس لا انا مع فكره زياده المنتخبات يعني حبيت الفكره انه صار ال 32 كله اخراج مغلوب فصار في مباريات احلى
0: انا عجبتني الاجابه انه يعني لو يرجع في الزمن 35 يوم في مباريات بسكيب يعني بطوفها
1: تعرف شنو أنا لو يرجع في يعني مو لا زعلت إنه وايد مباريات جميلة كانت الفجر للأسف يعني
0: والمباريات أنا لو يرجع في زمن 35 يوم كنسلت الاشتراك أو ما سويت الاشتراك اشتراك كاس
1: زين عندك لا تشترك في 30 لا تشترك إذا الله عطانا عمر
0: إن شاء الله إذا الله عطانا
2: ما يقدر
0: عمر عبد السميع يعطيك العافية شكرا لك حضورك واستمتعنا بوجودك
2: شكرا لكم على هالبرنامج الطيب
1: شكرا عمر شكرا هاني
0: يلا اختم
1: اختم
0: وصلنا لنهاية حلقة هذا اليوم من FM مونديال شكرا لطاقم عمل إذاعة البحرين بقيادة خليل إبراهيم وطاقم العمل لتلفزيون البحرين بقيادة عائشة أحمد تقبلوا تحياتنا من الإعداد والتقديم محمد عبدو هون اللولو نلتقي بإذن الله غدا محمد عبدو بيكون بروحه في هني في الاستوديو مع السلامة

بحرين اف ام على هوا. ولكل فكرة تصنع أثرا، منصة في مدينة شباب 2030 ضمن شراكة بين وزارة الإعلام ووزارة شؤون الشباب، تمنح الشباب من عمر 18 إلى 35 سنة

فرصة استثنائية للتعرف على مختلف مجالات الإعلام واكتساب الخبرات العملية في صناعة المحتوى الإعلامي، من يوم الميكروفون المفتوح إلى تحدي نشرة الثامنة، ومع وكالة أنباء البحرين للمحررين الشباب، وصولاً إلى برامج صناعة المحتوى الإعلامي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية والأمن السبراني في المجال الإعلامي. تجارب ميدانية مباشرة في الإذاعة والتلفزيون والنقل الخارجي، أكثر من 495 مستفيداً و56 خبيراً ومتخصصاً يساهمون في صناعة تجربة إعلامية ملهمة، مع نقل المخرجات وقصص النجاح عبر منصات وزارة الإعلام والإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء البحرين. مدينة الشباب 2030. سجل الآن عبر تطبيق إي شباب واصنع قصتك الإعلامية.

0: حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والأسفل.

مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات، بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

لكن تجارب نعيشها في كل رحلة. بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين، وجهتك السياحية لصيف 2026 في البحرين. إذاعة البحرين.

وحشتيني، رسمت الليل وغيابك أعطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا، وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحه في ذاكره امس جمعتنا، والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين اف ام على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبة.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

برنامج دي ار اس معني بتحليل سباقات الفورمولا 1 واستضافة المختصين والمنجزين في رياضة المحركات. دي ار اس كل احد من الساعة 9:30 ل10:30 مساء عبر اثير اذاعة بحرين اف ام 93.3.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وافيها، الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.
1: بلان B على 98.4 شباب.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745278. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

0: عالي
1: وخلي مودك عالي
0: على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

0: الحين
1: اطلبها واسمعها
0: على رقم الواتساب 1-744-5-2-7-9-8. اطلبها واسمعها على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: خوضوا غروس شوفها نعمة الحال، وانصوا حليف المرجلة والشكالة. يا أبو علي صاحبك مسرور الأحوال، في ضف من غر المعالي خصالة، بدر الهدى غيث الندى حامي التال، أبوي ريف اللي جليل حلال.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
1: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السما قد ما حملت اشواق.

ديني وانت مش تكتلك وانت الهوى والأمنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

تماشياً مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لخلق كوادر وطنية قيادية تشارك في التطوير والتنمية من أجل نهضة مملكة البحرين، يعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل لبرنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لانتداب الكفاءات البحرينية الشابة والمتميزة العاملة بالجهات الحكومية لمدة عام واحد إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء لتدريبهم على مستوى عال في طرق البحث والتحليل والقيادة والتطوير الذاتي بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي. على الراغبين في الالتحاق بالبرنامج التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء pmo.gov.bh.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لحظة شوي، شلون طلع اسم المغني؟ لا والأغنية بعد.
1: من صدقك؟ ما تعرف شنو سالفة الداب بلس؟
0: داب بلس شنو؟
1: خلني أقول لك، الداب بلس بث إذاعي رقمي، يعني صوت أنظف ومعلومات أوضح وتحكم أسهل.
0: صوت أوضح، معلومات، تحكم أسهل.
1: أقول لك الريدو صار أحسن من قبل، وبعد أقوى، ما يحتاج تدور التردد، كل شي جاهز وبالأسماء، يعني أمورك طيبة.
0: يعني أنا بسوق وأنا مروق ومخبخ على الآخر.
2: داب بلس،
3: نظام البث الرقمي في سيارتك. داب بلاس، فعل الحين واسمعنا أوضح كأنك معنا في الستيريو.
2: إذاعات البحرين عبر داب بلاس،
1: اسمعها أوضح وعيشها أقوى.
2: داب بلاس.

لملم اشيائك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

هذا الصيف انطل عليكم من قلب مدينة شباب 2030.

0: حيث تبدأ الأفكار وتولد المواهب وتروى الحكايات. استوديو الشباب برنامج شبابي مباشر، نناقش فيه كل ما يهم الشباب وننقل لكم نبض المدينة لحظة بلحظة. من الأحد إلى الخميس، من الثالثة والنصف حتى الخامسة مساء، على إذاعة مملكة البحرين الشبابية 98.4 شباب. استوديو الشباب، صوت الشباب من قلب الحدث.
1: صوت الشباب من قلب الحدث.
2: بحرين FM.

شكرا شكرا حبايبي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين ديبلوماتيك. وأمناكم الله.

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: قلبك.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية

0: هواك.
1: أغنية من كلمات العظيم الشاعر أمير بدر.

0: شكرا. عايشكم.
1: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وذرها واعتسف عنها طريقا إلى عيسى الخليفة خير قصدي، تجد ملكا على البحرين تسمو به العليا إلى حسب ومجدي.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

أناقة الكلمة وحضور الصوت تناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

طيري أنا يا حمد ليتك تشوفه حر على خده سحر ينادي طيري بين الغنادير نوفه طيري عنيد بس ربك هو الهادي طيري عنيد بس ربك هو الهادي الشهد يقطر من خده على جتوفه طيري عطر فوارح طيب وكادي طيري أنا بالزين كامل وصوفة طيري ترى ما ذوق طعم الرقادي طيري ترى ما ذوق طعم الرقادي طيري ترى المفتون من واه شوفة طيري أبعد كل الحضر والبوادي أغلي نسمة وغاز الحروب.